0: صباحه ومرينا
1: صباحه ومرينا مخلقه مرينا
0: سيابات
1: كل كيف طبعاً يا هونتا تجري خطلو هو باني نهوان نغطا نكون جانتا صباحه ومرينا مخلقه مرينا
0: صباحه ومرينا سيابات
1: أمين مخلقه مرينا
0: إيمانيني